الكبيرة. راني اتفقناك وطايمين هكا معهم يا كنت القطار. نورينا تناقل تي تناقل.